0: ولكن ايه اصغر
1: شتوب عيني يا
0: ولكن بزاف على داكشي اللي وقع. لكن لا ماشي هو هذاك. يا هي شتوك انا بعيني يا غادي تكذبني ولكن لا هي حتى تسالي الانسان حتى كل حاجه
1: يحطوهم في الرحبه.
0: قول لي من هذيك الرحبه واش بقى ولا مازال
1: حتى شي حاجه ما هي كانت
2: ولكن
1: بزاف على داكشي اللي وقع.

كثر الحنان وعدا بالفنان قلب مريض طبيب ليه عريض صهير صعيب ايه والعمل رهيب

0: أقول لك إحنا هون عايشين عالم بفلوس عالم بنفوس وإحنا هون ميتين كل ما نتقدم خطوة إيد من حديد علينا عم بتدوس بعد ما كنا حديد عمال ينهش فينا السوس غطاء سم ألام أنا ببني بيهدم بيهدم كل أحلام بندمش على لحظة ضاعت من حياتي من الموت والزمان أنا الذي أسقطت ألف دولة ودولة لكي أقيم دولة الإنسان قتلت النفس سمت دفاع عن نفس دفاع عن نفس أمريكا أول من دفع عن حقوق هذا الإنسان مقابلات اجتماعات وشفنا ناس عظماء شعب من الظلام قادم لا محال شعب مع الأحلام والحياة بتزيد أوهام اللي تقتل واللي تهدم لما الدم كتب أبطال الزمن اللي عاشوا هالشعب باحتلال حكام واقفين ساكتين صامتين شايفين قدامهم مال من الخلف وتحت الخلف إنسانية دفنوها تحت جبال إحنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المتلى الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء
1: En Chile, Irratia, con todos los presos.
2: Abajo los muros de las prisiones.
1: Despechear.